0: I had a wee sister, they called her Peep Peep. She waded the waters so deep, deep, deep. She climbed up the mountain so high, high, high. And poor little thing, she had but one eye.
1: 339 77 88 125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
2: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية